الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله.